هون ده حشتين نقطة سيدا ده راديو ستودنت لبليانا قهتارتكن أمجبوه دنجك زلال ودمينك دلال هفيدكن